0: أنت العليم الحكيم. اللهم يا من فهم سليمان فهمنا، ويا من علم آدم الأسماء كلها علمنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أي ربوع من يعرف علي نيوني الوعى مولون أتيك أو ما دي فوكو إجيات تلك ملاتي بيكو ميتازين أما دي لدي من دي أما فيني جنبي كام kila wa fi pare oro na o na ni kan la ti ni mo yi ti won gbe wa o na ni awon eri to wa la tenu ani bi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti on back on fun koko oro ti won gbe wa yi ton fun lagbara to de ti ni le fun wa to de ti nsa la yi fun wa yi bi ani be lo bitaka be bitaka be lo ti ri ko si ni ji ni ri bugun ti olorun wa ba ti so fun wa ni na lo quran أبو جاد لا تنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مسلم كان قبل أول شيء نجسين كنا سني يبغى شيء نجسين كنا إسلام ولا دوني ونبي ما مو أوف أفهم مو يعني ولا تنو سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تفكون تموت بكالي لا تفكون يا برا يسوع بدو يسوع نجسين فاي وده بما فهوا أيه بقول مين بي مين أوان جو كتري خويا أتكاي نجسين فاي من القرآن الكريم ele ara koko oni mimo won ti se abawole akori o ele ere keji ona won ti tele leyin awon ele meji yo da kan awon ele ti ere akoko ti won ti se abawole nu koko oro yi na ni aya sotul arof aya ni ti na ko lopo lugo wa gan ti fe aya yen tori sugbon e ha tori ere wulo ni lo re o na ni wulo re fun ai lo ni to gbo to mo ti ni ti re mana mana yi to lo yi o jire nbe o ẹni tó jire rẹ wọn náà lẹni tó lo ti ń bọ ọlọrun ọba kó ṣẹlẹ ní tí wọn mọ gbọ ọrọ tó fi máa lo tó fi máa lo nítorí dáa nílẹ sọtúrà aláwọ̀fẹ́ náà ní ẹ̀rí àkọ́kọ́ tí wọ́n ti wọlé tó ti ayà alukur'an wọ́n tún wá mú ayà míì náà wà ayà alákọ̀ọ́kọ́ náà ní sọtúrà aláwọ̀fẹ́ ayà 99 tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ tọ́lọ́run ọba sọ pé afẹ́ ánìhùn náà sọ̀rọ̀ lọ

0: حلوة محمد صلى الله عليه وسلم. أبوت وأنا حديث وأنا صحيح البخاري صحيح مسلم. أقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدي أدين مسلمين بعدي لأن أجي تاني بوا السبع الموبقات. أجي تاني بوا السبع الموبقات. أقول الله تعالى بهم أنا زعبي في سنة تبوا أي زعبي أجي نسيم كمية تجيب بعدين جاني ما وياك. أنا زعبي نقولنا وما هن يا رسول الله.
1: قلنا وما هن يا رسول الله.
0: أنا زعبي نعبد ربي في العالم. نجي جدو من بعدين جاني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. تي ابا نكا ما سي ني ني تيري جي تيري او تي لي ني اودو كان پسه پسه باي لو بو اكمر الدين امير اجلا محمد جمعة تي وا جي مركز الدعوه ni bayi won ko ti ko ba papo da awon ti ko ti iru won olohun oba ala ko je ko parun la o se ma dupo ni ti olohun lo gege bi alati leyin eto na won mo se gba ire ti ju lori ibada eleyi ti won gbe dani yi won a mi ko mo de na jela mo mo djuba olohun ba wa saforiji fun ba se ku ni isire fun won lati ti bi olohun oba ala alauma ami adarapo bo wa si eleyi ti se wa lori aye ati je nyoda la ki awma abdul waf in salahuddin na ni ruko ti eleyi je eje ka to gbo oro lowo ibi bismillah
1: yo wa foriji wa lo rese wa po jojo ibi ti ri la.

0: ìpínlẹ̀ Èkó fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹgbẹ́ Alukobro International Services Limited sórí 08035016171 tàbí 08179635353 Alukobro International Services Limited. Àwọn làbá lọ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: أدوك لو ألوه بعلا بأشي بريفونا لو ولدي ورا الحمد لله أكشيتو إتو على المباركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بونج FM 92.9 نبو بوجو ساتدي لابو مجو أبو ورو كتلين كوكو نو ويروين نبو تاوتي ما أقا دي أوا فالالوكو جوكان تو أما داون سيبا أوا بيرو إلي طورو ما القرآن الكريم أتي سنة محمد صلى الله عليه وسلم أوا دوكو لو على تليوا قلن بوا سوالي سولوري اللهم آمين فأكوين رالي أبا فشات لين أبا أكو إسلامي ديا كوميونيكيشن 08028483735 تابي 08033992842 أسئلة واجوبة إبري أتي داون للا نفس إسلام دوري بوند FM 92.9 نبو بوجو ساتدي lago mejo abo wuro ketele yin kuko nu weroyin e ma mi si e ma salam
0: Sílẹ̀ mímọ́ ájì kìí ṣe fún fàájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òkú ẹ̀sìn Islam. Tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà, ó dára tá a bá iléeṣẹ́ tó mójú tu rẹ̀ rìnrìn àjò ọ̀hún tí ò sì ní tako Kitabu wa Sunna. Iléeṣẹ́ Alukobro International Services Limited ṣe ti Umrah Ramadan ni àti gbogbo oṣù lóhùn tó kù. Ìrọ̀rùn ló bá dé lọ́dọ̀ tiwọn. Àwọn àfáà tó mójú tu ìrìn àjò ájì àti Umrah wọn ti wà ń kalẹ̀. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè, kíka Alukurani, oúnjẹ ìgbàdégbà, ètò ìlera tó péye. Ilé ìtura tó súnmọ́ Aramu ní Mọ́kà àti Mọ̀dínà, ziyara sí gbogbo ayé àṣẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Alukobro International Services Limited ní nọmba B3 Amori Shopping Complex, Orelope Bus Stop, Ẹgbẹ́dà nípínlẹ̀ Èkó. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pé Alukobro International Services Limited sórí 08035016171 tàbí 08179635353 Alukobro International Services Limited.
4: I want my bad, bad, bad, bad.